تشيس قريك تشبيق إيخ إيش واتلاح واتنم كي قياكو غور تسليوت شقي كي قياكو غور سيكريك تيوي إيش قتلاح كي تخانيك كي تطبيخ وهو قشبل تيخ واتنم وهو بوغاتخاب أسوسياسيون دي كوميرسيانتس كي قياكو غور سيكريك تيوي إيش قتلاح تقاتو خاب إيش قي إيش قتلاح تقي شقيب إيك أقر قتلاح كومو أسوسياسيون دي كوميرسيانتس أقر قتلاح بيدرو غوتيرز كومو presidente, Xoxer Tomás Álvarez Morales como secretario, y Xoxer Ricardo Méndez Luis como tesorero, y Xoxer vocal primero, Erxlaz Marcos Morente. Kikiako Xoxer Xive Xaxlaz, Kishil Kuchpamr Jorjojo Wuchtak Comunidad, Rechrik Tinemit Zacualpa, Uxaxe Kishil Kuchpamr Nkachiktak Comunidad, Rechrik Nkachiktak Municipio, Kikiako Xoxer Xive Xpamwasik Kibal, Kikpan Kuchpamrik Ix miércoles, Chpamrik Aldea, Paso Hok 1, Rechrik Dinamit, Zacualpa. Kikiakur Sikrik Chive, Ixkachlal, Unik Osejun Kurik Kusnuk U, Ixkunakus Nukal, Chpamwar Kibal, Yake Krik Kusikib, Rechlal Takachab, Rechlal Takishokib, Rechkikpan Kusik Ay, Honhok Wuchri Rahushik Chpamrik.

كنارا بامك خشومك كنارا غلامك خشومك كتار الزانت كنا لقشترا وانا ماك خشومك لقشتك تانت ملكة بنت تانت سابلومك كتار الزانت Preparado el tratamiento y copia.

عليك تغلوو تتسيغت غن سيربا تتسيغت غن وغتاك من سكومك تديوس علي قارو كمبياز وك نارد برميرا كو عري كيرك لو سيانسيا نو عري برمير لغاري

والقوالك تديوس والقوالك جلس بيت زانت لا بابا بايسا ما انسى كندا سوق بايا كغلت غير كبان اسكتر بيقرا بلانك سلمك توك إلو المقولك تديوس كنا يقارقك مكبول.

أما بنت كيوك أنا التقى بي دكتور ديوس ما يسكين دا السوخة مايا مئالك تديوس يا سن أنتونيس لاتش قايا قولي قولت غنك تخلوك بلوكتر سانتو نو نكاق تموش نارت لدن بلان باوي كتر ديوس سيات نشا انت رسبتار لك شبي جوي كتوقنا جبا مغيا بيلي كتر سانتو يلا مايا سوها كندا سوها مايا كغالك تديوس ايالي ايالي بكيرونك تديوس توكيلي كغال توكيلي كغال كوكوماك كوني غار كرافت اوات ربامي لقاقنق بيابيلك تديوس